خانته الحكومات وخانته المحاكم فانتزع فانتزع نفسك من نفسك وأطر نافذة البحر على البحر.